0: أهومي
1: اشتقنا للبيت
0: وطني مان
2: همارا كر
3: نشتب فيه
4: من بيريا خاني خوكري
5: مويا كوجا
2: كر
0: كولو نينوب
2: مي فاميليا